نحبك نحبك ونحب نحبك نحبك نحبك ونحب نحبك نحبك نحبك ونحب نحبك ونحب الناس تعرفني نحبك ونحب حروف كلمة نحبك.